0: Soev jaki aksotim mo nainan.
1: Shli le flugison.
2: Ebe brusavši istasi.
1: Erini pasi.
0: Kitov nevmati so.
1: Vaidon. Falnasar vado betal kullab rabbana walahna wa mukhalisna yisuan masih. Nasaluna tubin salahak. يا محب البشر اصبر يا رب مرضى شعبك.
2: اطلبوا عن ابائنا اخواتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لك المسيح لنا ونعمنا عليهم بعلم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايا
0: يا رب ارحم.
1: تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم انزعنهم عنا كل مرض وكل سكر. روح الأمراض اطردها الذين ابطأوا مطروحين في الأمراض أكرموا معزم معذبين الأرواح النجسة اعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النفي والسبي والمقبول عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبول عليها أعطيها رب رحمة أعطيها برود أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطاياها وأسامها نحن رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا أقصدنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
0: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب أبانا وإخوتنا المسافرين
0: يا رب ارحم
1: والذين يضمرون السفر في كل مكان سهل اتركهم أجمعين إن كان في البحار والنهار بحيرة أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع ردهم إلى من أهدئ من الخلاص تفضل أصحابهم في الإكرام وأصحابهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الإنقاذ
0: يا رب ارحم. نسبح مع الملائكة القائدين مجد الله في الأعلى على الأرض سلم الناس مصر نسبحك نباركك نعظمك نزول لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الواحد الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الإله الابن الآب رب خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم فطبقنا إليك أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس منذ لي الروح توكل إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور على الأرض كنت أتلو في درجك لأنك صرت لي معين باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء فيما افتقرني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ورد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قاوم الأموات وصعد إلى السموات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وان دهر دور امين ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا افتقد مرضى شعبك شفيه من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا ربنا احنا فوسهم يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عنا اكبر البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين السلام لك يا نسألك يا أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين ولدت الإله والمسيح سيد صلوات لابنك الحبيب يأخذنا خطايانا السلام بالتي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة سيد رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا أخذنا خطايانا أيتها العذراء مريم ولدت الإله قديسة الشفيعة الأمينة جنس البشرية اشفع فينا المسيح الذي ولدت فيك أنا وأروح ശരി الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح.
2: أن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر.
0: وأنت أيضا يا رجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك.
2: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جسمنا.
0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين.
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: كوني أنت نظرة لنا من مواضع العروة التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا كلنا وإكليلية العذراء كل حين.
2: اسأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفعنا زي الأتعاب ويقرر لنا سلام.
0: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقة الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل.
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة ولاية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. هذا وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وولي المسيح فخر الرسل كثير الشهداء تهديد الصديقين ثبات الكنائس ظهور الخطايا وبشر بثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر أقام من بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

0: خنا افتقدنا بخلاص واغفر لنا خطايانا.
1: امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهروا من تمطرون ولم يروا، وأن يسمعوا من أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس بيت البط قدسي.
3: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين أصابك وفركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

0: Sosis de metabo teokosumento agio evangelio.
1: Εφεσμαρότην γεφεσναίο χενεφράνου σαίστην την εγών κύριε φλόγισον εκ το κάτα ιόνεν αγίου ευάγγελιο το αναγνώσμα.
0: Δοξάσι κύριε.
2: Ονσού του λεσέμ αλληγγύλ μουχαντές. Πάστην μπουσάρις μέρη μαλλήμνα χανελ μπεσίρ βρακέτ αλήνα αμήν.
1: Μπεν σοίσο μπεν νότιο μπεν σωτήρο μπεν όρο τερέν Ιησούς μπεχριστούς εψίρι μεφνότι ετών χεβίω ναυσά εν εβίω φά μπεν νότι βεσά εν εν τρετήρο αμήν.
0: Δοξάσι κύριε.
2: Τερατήν μαζαμίρ αβίνα δαουδιν νέβου εν μαλικ βρακέτ αλήνα αμήν. أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا منها في القوس لكي ما ينجو أحبا خلصني بيمينك
0: هللويا
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين من يخدمني فليتبعني حيث أكون أنا هناك يكون خادمي معي ومن يخدمني يكرمه أبي الآن نفسي مضطربة فماذا أقول يا أبتي نجني من هذه الساعة لكن من أجل هذه الساعة أتيت أيها الآب مجد ابنك وخرج صوت من السماء قائلا قد مجدتك ومجد أيضا لما سمع الجمع الواقفين كان يقول إن من حسوا وعدون وكان آخرون يقولون أن ملاكا خاطبه من السماء فأجابهم يسوع وقال إن هذا الصوت لم يكن من أجلي بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا وأنا أيضا متى ارتفعت عن الأرض أكذب إلي كل واحد وهذا كان يقوله مشيرا إلى أن يتميت يموت بها فأجاب الجمع وقال نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يثبت إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان من هو ابن الإنسان قال لهم يسوع أنا النور في إن النور فيكم زمانا آخر يسيرا فاسلكوا في النور ما دام لكم النور لكي لا يدرككم الظلام فإن من يمشي في الظلام لا يعلم أين يمضي ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور
0: والمجد لله دائما
3: يا أبانا الذي في السماوات
4: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع الله خيم بخريستوس يسوس بن شويس إنو بيونسو كيريه
3: Ιερήν Ιωβάσι
0: και το Πνεύμα Τίσο
3: Αιωχα Σέιδε Ραμπή Ιησόν Σιέπνα Λλά Ιλένα Λαζί Κατά Κουλά Μετάτ Χατέινα Μεν Κεβελ Ιλέμιε Μουχαλισσαν Βαχία Λαζίν Φαχφαγή Τελεμίζα Ο Κουδισίν Αρσελ Αθάρ Καίλαν Εκβελ Ρούχ Ο Κουδισμάν Γαφέρτομ Λαχ Χατέα Γαφέρτ Λαχ Μεν Αμσεκτ Μουχαλί Αμσεκτ Αντεβέν Αιδεν Ιησίδνα من قبل رسك الأطهار أنعمت لزين يعملوا في الكهنة كل زمن في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض وأن يربطوا وأن يحلوا كل ربطة ظلم الآن أيضا نسأل واطلب من الله كما حب البشر عن عبيدك أبي وإخواتي وضعفي نحن مرحلين برأسنا أمام مقدس الأقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطة خطايا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو غير علم جزاء قلب بالقول أو الفكرة صغر قلب أنت العارف ضعف البشر كثر محب الشر باركنا
0: أمين.
3: طهرنا حللنا وحلل كل شعب
0: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل ويازك سيبتري كي وكي أجيو بنيب ماتي كنيكا ونستوني ونرامي تنوشي ولي بقوي موجي وبن شوي سيسوس بي خريستوس
5: موني موي مفيارو ماري بتنين امتكيريني او ينسوك من بيك لا
0: سوتي مونو نينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا سون امين اسمو هيرو اسمو هيرو اسمو هيرو اسمو هيرو اسمو كونيول جون باسمو
3: بخريستوس بالنوت
0: امين سيشوبي.
3: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلام قران سلامك اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد والبركه الى الازل الابد امين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات.
0: يتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفايتنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن
1: خليني من فران من فيوت من بشرين من بن ما إسوال أنو تنو تمين في اسم رؤوت جيف نو تفيو بيبان نقرطور أمين
0: أمين
3: رؤوت جيب بن جنس شيري سوز بخريستوس بن شيس أمين
1: في اسم رؤوت جيب بن ما إسوال مراكة الأمين مجدا وإكراما إكراما مجدا للسالوس القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل على ظهر الدور أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لهم بكل شكر أبانا الذي في السماوات.
0: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير.
1: بشوي السنينان بشوي السنينان تسبحة وصلاة الساعة الثالثة من نهار المبارك قدمها للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزانير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك.

0: سيون سيون سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل المعلمنا مريم يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: أجل ما أزرعكم سرسلنا باسمي فأعلم كل شيء أذكركم وكل ما كنت أقول لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع سمعتم. إني قلت لكم إني أمضي ثم يأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما وصاني أبي كذا أفعل. ومن أنطلق من هنا أنا هو الكرم الحقيقي بالكرم. كل غصن فيه يأتي بسمع يقطعه، وكل ما يأتي بسمع ينقي ليأتي بسمع أكثر. وأنتم من قبل أن كان لأجل الكلام الذي كلمتكم به إثباته في وأنا أيضا
0: هو
1: فيكم.
0: المجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك أيها المسيح لما بيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح، لكن جدده في أعشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدده في أعشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح، لكن نسألك التبدل في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا الروح النبوة العفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسانات إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب لنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: آمين. أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص
2: نفوسنا
1: كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا ونجي نفوسنا.
2: آمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب قيام في السماء يا واد إذا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة من كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον,
2: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία
0: Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον,
2: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον,
0: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον,
2: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κοντός, Κοντός, Κοντός, Ράβος, Σαββαώτης, Σεμάδη. Χαμνέ, Αλλά, Ελέη, Βδόβητε, Κολέη, Σεβος, Κοντός, Χαμνέ, Ρόμπρο. التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها المعرفة والتي فعلناها بغير المعرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الأجد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
3: واجعلنا مستحقين نقول بشكر.
2: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
3: بشي سنينان بشي سنينان صلاة الساعة الستة والتاسعة نقدمها المسيح لك إلهنا. نرجو أن يغفر لنا خطايانا من تراتيل المزامير. أبينا داود النبي الملك بركات علينا أمين. اللهم باسمه خلصنا.

0: زقصة سيو سيو سيمون فصل مشارة معلمنا مريم متى البشير والتلميذ طاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجمهور صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ وفتح فعله مقالا: طوبى للمساكين بروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجوع والعطشان بر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء قبل لأنهم يعونون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم عيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهلأ أن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم ما كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ما أحيا الأرض فليس فسد أجمعين فبماذا ملح لا يصلح بعد لشنو تعالى خارج من الداس من الناس. أنتم نور عالم تخفى مدينة كان على جبل يركضون على السلام وفهم كده بدون ما فضلوا لكل من في البيت، هكذا فرضوا أنكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصلاح فلما يجدوا بكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما ابديا امين. نذكر لك المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعه السادسه امرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجرأ عليها ابونا ادم في الفردوس. مزق سخطي المسيح الى ان وخلصنا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي، أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيحي لو أن سمرت الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أو جانب ألامك الشافي المحيا بالمسلمين سمرت بها انقذوا كل ده من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك سمية كرافتي
2: كينين كعين كيستوسيون استونيون آمين.
0: ليس لنا دلة ولا حجة لما زرع من أجل كسر خطيانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي والمكي والتلال العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلص نية الأم الطاهرة. لا ترفض خطى من شفاتك عند الذي والتي لأن روحه مقدر على خلاصنا لأنه تل من أجلنا كي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا خطأنا من أجل اسمك القدوس
2: كينين كعين كيستوسيون استونيون آمين.
3: صنعت خلاصا صنعت خلاص فرض كل المسيح لنا عندما صفت جزمين عن الصليب ولهذا كلهم تستحق إلى نجدلك يا رب
2: سابت ريكي يوكي أجيو بنبماتي
3: نزل لشخص غير الفاس لأي الصالح تربين من في الخطيان المسيح لنا إن مشيتك سلوت أن تصعد على الصليب وتنجزين خلقتهم من عبوة العدو. نصر خليك ونشكرك لأنك مات كل برائي المخلص لما أتيت وتنعلم يا رب المجد لك
2: كينين كعين كيستوسيون استونيون آمين.
3: يا المنتلي نعمة وعزرا نعزمك من قبل صلب ابنك نابط الجحيم وقت الموت أمواتنا كنا كنا أردنا واستحقنا الحالة بدية ولنا لأن قدس الأول لأجل هذا نمجد بشكر غير المات من سنان وقوي
4: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان كله وان دار الدهور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب خذنا خطايانا، يا رب خذنا اثامنا، يا رب خذنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن انفسهم يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عندنا نبت البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
5: جعلنا مستحقين نقل الشكر بين الذي في السماوات.
4: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا السلام لك يا سالك يا القديس المبتلى مجد العذراء كل حين ولدك الاله ومسيح سيد صلواتنا الحبيب ياخذ لنا خطايانا. السلام بالتي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس اسعد الرب عنا ليصنع رحمه نفوسنا واخذ لنا خطايانا يا العذراء مريم ولدك الاله القديس الشفيع من الجنس البشري اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتي لكون عمرها المقرنه. السلام لك يا ايتها العذراء الملك الحق يا السلام بفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسالك واذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: زقصاصي اوسي اوسي سمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشاره الانجيل لمار معلمنا لوقا البشيرات الميزه الطاهر بركات علينا امين.
6: لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على الانفراد إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخطبوا مع ملكوت الله المحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النار قد بدأ يمي فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلون فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس لنا عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن واشتريت عمل هذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه يتفقوا في كل موضع 50-50. فعلوا هكذا واتجهوا مجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ جدعوا أمام الجموع فأجروا جميعهم وشبعوا. ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة.
5: بيوفا بنو تبيتنا واشتمك بخرسوس من بكرتنا غسوس من ببنف مع السوائر جي أكي أكسوتي أمنا إناني ربي من زق المد بجسد فوق 9 من أجلنا نحن الخطاة أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا نجينا في اليد نتوسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحيني يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسه وأضئ فيه وجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا زقت من أحسناتك أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. أيها المسيح إلهنا نجنا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل القديس.
0: آمين.
3: لما أبصر الرسول رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا إن المصلوب معنا إله متجسدا ما كانت الشمس أخفت شعاعه ولا الأرض ما جاءت متعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك يا من قبل لي أطراف اللص على الصليب. اقبلنا إليك يا صالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا معه معترفين بولايتك ونصرخ معه جميعا اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك.
0: عندما
3: نظرت الوالدة الحاملة والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم ففرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فارتاب عند نظري إلى صلابتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
4: نعظمك يوم النور الحقيقي نوجدك يا ترى عزيز القديس وأبقى إليه لأنك أنت أنا مخلص العالم أتى أخلص نفوسنا من مجد لك يا سيدنا ولبنا المسيح فخر الرسل الاكليل الشهداء تهني للصديقين سبتك انا يا زفان خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة ومن بإله واحد الله
0: لا يبدأ الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاد صلبونتي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم فضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
4: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
5: نعم نسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا الكريم.

0: دوس رب السماوات السماء والأرض ملائكة ما كرم حمنا يا الله لا يبدأ بطل كل يسرسك وتسرحمنا أيها الرب إله الكوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا دفعناها بمعرفة ودفعناها بغير معرفة خفيها والظاهرة يا رب اغفر لنا مجلس ما قدوس رزق علينا كرحمتك يا رب وراس خطايانا يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد
1: الآبدين. Ohirin inem oko tejen te o ema vaxe soaben kasolik in apostolik in ekklesien te fnuti amin. Oskur ya Rabbi allazina qaddamu lak hazihi al-karabin wal-lazina qaddamat anhum wal-lazina qaddamat biwasitatihim a'tihim kullahum al-ajr as-samai.
2: صلوا من اجل هذه الكرابين المقدسه الكريمه

0: مبشر بنبمع صواب أنوت وطمين فسماروت جيف نوت فيون ببند كراتور
1: آمين.
0: فسماروت جيب فمنوغانيس إن شيريثوز بخريستوس بن شويس
1: آمين.
0: فسماروت.

مثبتا كل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

0: واسمعنا وأعيننا أقبل صلاة طلبات قديسين ونم الصلاة عنا في كل حين ونجعلنا مستحقين أن ننال من شركة السلام المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أب القمص وأب الكهنة وإخواته وضعفي شمامسة والإكليروس وكل الشعب، فليكونوا مباركين محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامع الرسولين من أفضل 12 رسولا، من فم نظر الإله الإنجيل مرقس الرسول طار الشهيد وطرير القديس ويروس معلمنا يسقرس والقديس أسناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة القديس حنا ذهبي الفم والقديس باسيليوس والقديس كيرلوس والقديس غريغوريوس من أفاس الثلاثة مع الثمانية عشر المجتمعين في نيقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفاسوس، فما بين الوار الباب الأنبياء.

procesando familiares de forma que nos libre nuestro encargo en ambas martirios, ومن ثم أب القمص وأب الكهنة وحقارتي لأنهم مبارك ومملوء مجد اسمك القدوس أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى دهر

0: Soweb, Jeak Iak Soti Emon Maina.
1: البولس فصل من رسالة ماري معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. بركات المقدسة فلتكن معنا يا أباء وأخواتي الجميع، أمين. لأنه لم يرسلني المسيح لأعمد بل لأبشر، ليس بحكمة الكلام لكي لا يكون صليب المسيح باطلا، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأنه مكتوب إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرزل علم الفهماء، فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آيات واليونانيون يطلبون حكمة، أما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة وللأمم جهالة. ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهال الله أحكم من حكماء العالم والناس، وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شريفي الجنس، بل اختار الله جهال العالم ليخزوا الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرزولين والذين ليسوا موجودون ليبطل بهم الموجودين، لكي لا يفتخر كل ذي جسد قدام الله. وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من قبل الله برا وطهارة وخلاصا، كي كما هو مكتوب من يفتخر فليفتخر بالرب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي الجميع، أمين.
2: بسرعة بسرعة انزل.
3: كاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته المقدسة فلتكن معنا، أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد، فيوضع لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكم مرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار. ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخرى المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا، تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحته، لأنكم كنتم كمثل خراف ضل، لكنكم رجعتم الآن إلى رعيكم وأزكوا في نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى

البراكسيس فصل ملا بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. ففتح بطرس فاه وقال إني بالحق أرى أن الله لا يأخذ بالوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح، هذا هو رب الكل. وأنتم تعرفون القول الذي كان في كل اليهودية مبتدئ من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الناصري الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة، هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من إبليس، لأن الله كان معه ونحن شهود لكل شيء صنعه في قرية اليهودية في أورشليم. هذا الذي قتلوه وصلبوه على خشبة، هذا قام الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معهم من بعد أيامته من بين الأموات. وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران خطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 12 من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقبال وعده علينا وعليكم، ونحن وأنتم في ضوء من مغفور الخطايا والأثام والذلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكر رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، هذا الذي بشفاعته يفيض الرب مياه الأنهار كمقدارها ويبارك الزروع والثمار، شفاعته المقدسة فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكر جلوس الإمبراطور قسطنطين الكبير على عرش روما، وذلك أن قسطنطين صار إمبراطورا على فرنسا وأسبانيا وبريطانيا سنة 306 ميلاديا، خلفا لوالده الإمبراطور قسطنطينوس كلوروس، وأبطل المظالم من سائر مملكته فشاع ذكر عدله في سائر البلاد. ولما سمع عظماء روما بحكمه العادل أرسلوا إليه طالبين منه أن ينقذهم من ظلم مكنيتوس ابن مكسيميانوس إمبراطور الغرب، فأعد جيشا ومضى لمحاربته، وفي الطريق ظهرت له علامة الصليب مكتوبا تحتها بهذا تغلب، فتشجع ودخل الحرب وانتصر على خصمه عند قنطرة ملفية على بعد ميل واحدا من روما، فهرب هذا الطاغية هو وجيشه وغرقوا جميعا في نهر التيبر، وكان ذلك في أكتوبر سنة 312 ميلاديا. ولما دخل قسطنطين روما استقبله أهلها باحتفال عظيم وجلسوه على عرش روما وعيدوا لانتصاره 7 أيام، بركة الصليب المقدس فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: Ana, así con Necron que Anelson y estos oranos eleison y mezzo.
1: Se betri que yo que hague yo pneuma, que nin que hay, que estos eonas ton eonon, amina getries eleison y mezzo.
2: Eshli le flogiti. Εσμα ηρενε βασι
0: το πνεύματι εσω
2: Αγιος Σεϊδ Ραμπι Ισού Αλ Μεσσίχ Ηλέχον Αλλαζι Χάταβα Τελεμίζιχ Αλ Κουδισίν Ορουσιλιχ Αλ Αθχάρ Αλ Μουκαρραμίν Ακαήλεν Ινα Αμπιά Ο Αμπράραν Κασιρίν Ισταχου Αν Ιαρου Μα Αντουμ Ταρούν Ο Λαμ Ιαρου وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتبل عيونكم لأنها تبصر ولا آذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم جئن سكوار بيبن ان ختيرو نم بن اوغي تيرو نم تنهل بستيرو نم بن طالتشو تيرو نم تنا انا استاسي استي

0: Maro Oten Reves, Neo Hanefra, Emerso Sentino Gon Kiri, Flogerson, Ectocata. Ιωάννα, Άγιο Ευαγγέλιο του Αναγνώσμα.
1: Δοξώσει Κύριε. Κουβού
2: με χάφετ Αλλάου, ανσίτου λισαμα αλ Ιγγίλ αλ Μουχαδές, φασλούν με μπισόρα τη Ιγγίλ, λιμόρ μουαλίμνα Ιωάννα αλ Μπασίρ, αλ Τιλμίζου Τάχερ, μπαρακέτουχου.
1: Αλέ γεμιαίνε.
0: Ισοϊσοβ, βεν σατήρο, βεν ορατήριν, Ισοζ, βε Χριστός Ιψίρ, εμφνότητ όν. بأونا شايني بأوفا بنوتي بي شايني نم شايني انت بي اني تيرو اني
1: زقصاصي كيري
2: المزامير يا بينا داود النبي بركاته على جميعنا لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك توفى النزور في أورشليم استمع يا الله صلاتي لأنه إليك يأتي كل بشر.
1: هللويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
2: وكان في ذاك الزمان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان فأحاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانيتان فأجابهم يسوع قد قلت لكم فلم تؤمنوا الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي أنا وأبي نحن واحدون فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه فأجابهم يسوع وقال لهم أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي فمن أجل أي عمل منها ترجمونني فأجابه اليهود وقالوا ليس من أجل عمل حسن نرجمك بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها فجابهم يسوع وقال أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة فإن كان قد قال لأولاك إنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض الكتاب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت أنا هو ابن الله إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعلموا وتعرفوا أني

0: वेति सेंगे नीजते स्मरोतिन सोखेन्नी योमिये स्मरोतिन जे बोता इन्ते ते निजियार ब्रिज्वे वीनरि एगो नोतिन चोसिन तिरेंति से ओतो कोस्मारि अस्मा विंबिन सोतिरेंति फकेन Ari Vrizve Vineri Egon Ovi Arshi Angirusis Ovav Michael Ev Archon Nani Fio Intifken Innuk Nani Voltov Hem Ev Shoyseri Egon Biaslo Foros Em Martiros Bi Agios Avam In Antifken Innuk Nani Voltov Hem Ev Shoyseri Egon Beshoyse Voro Konstantinos Nem ileniti oron tefken in novina ne volto vem ev shoiseri egon ni es o ev tevai ehovi o ei vi o ei kata befran in tefken in nov na ne vol jefes marot in jeviot nem ev shiri nem vib nev maes o ev titries in jike volte nostem ostenti ones
1: Σοφία σε βρούσκομεν, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, χεν όμες μη.
0: Νόμιν μπι ηλέην ουάχιν,
2: Αλλάχ. Αλλάχ ηλέπ, ضابط الكل, خالق السماء والأرض, ما يرى وما لا يرى, نؤمن برب واحد, يسوع المسيح, ابن الله الوحيد, المولود من الآب قبل كل الدهور, نور من نور, إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق, مساوي للآب في جوهر, الذي به كان كل شيء, هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتهنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق من الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: الله العظيم الأبدي الذي جدل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم حسد إبليس هدمته بالزهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة
2: يا
1: الرسولين
2: رب ارحم
0: بمسرتك يا الله إن قلوبنا من سلامك طهرنا من كل درس كل غش من كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا مستحقين كل ياسين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير أقوان في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح.

0: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة،
1: أيها الجلوس كيفو
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات.
1: وإلى الشرق انظروا،
0: أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة أجنحة، يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين
1: ننطق.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. هيت بك منو جنيس شير بن شويس أوه بن

الموس هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايا

شمت وصلي لستم وتجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

وطال تلاميذ القديسين ورسل الأطاري قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير

وعطايدا لتلاميذ القديسين ورسل الأطارقة قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: اجعلنا مستحقين كل نهاية سيدنا، نتناول قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبنا من رأسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية.
1: رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلامة، وكل اساق في رزق سينا الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة فاتريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة النعم على بيعتك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم،
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية، وطهرت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

0: أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب رحم
0: والساكنين فيها بإيمان. لا تفضل يا رب، مياه النهر في هذه السنة باركها.

0: صيدها كمقدارك نعمتك فرح فوق الأرض اللي يروح حرسها وتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عينك التي تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطين طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيم لك، لأن احنا أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداده في كل عمل صالح.
1: رب رحام.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيت، أبائنا الأطهار وآساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. نمبر أجيوس يوانس بيبروز روماس امبراطستيوس وها مارتيروس نمبر أجيوس استيفانوس بارشزيا كونوس وما بروتو مارتيروس نمبسي أوريموس إفانجيليستيس ماركوس بأبسطولوس سواب وها مارتيروس نمبر باتريارشي سواب سافيروس نمبر ساغديوس كورس نمبر أجيوس أساناسيوس بأبسطوليوكوس نمبر أجيوس بيتروس يورو مارتيروس بأرشي إيريفس نمبر أجيوس يوانس بإخريزوس توماس نمبر أجيوس يودوسيوس نمبر أجيوس أوفيلوس نمبر أجيوس ديمتريوس نمبر أجيوس كيريلوس نمبر أجيوس باسيليوس نمبر أجيوس غريغوريوس بسولوغوس نمبر أجيوس غريغوريوس بسف ماتورغوس نمبر أجيوس غريغوريوس بأرمنيوس نمبر شوم تشمين تشمين تفصوتي خنيكي أنا بشتيف انتو قسطنطينوبليس نمبر اسنافشي انت افسوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والسلاسة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص وأبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل الحبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طمو حسقيال تلميذ سيدي الأبوين القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوى أنبا موسى وحنس كما القس أبانا أنبا دانيال القمص وأبانا أنبا إسيزوروس القس أبانا أنبا باخوم صاحب الشركة وتدريس تلميذهم أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسع تلميذهم وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم ومطالباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.

0: وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في إيمان المسيح ومعهم أنفس عبدك محارب وهبة إبراهيم معوض نبيل هلال ظريف مجلي محب ممدوح الأمير جرجس رشدي زكي كامل توفيق نبيل نجيب غني عبد الملاك نرجس عياد إيفون إبراهيم تهاني عبودة نادية حنة تهاني باسيلي هلانا إبراهيم شهيرة توفيق سعاد مهني. أذكر أيضا يا رب كل الذين رقدوا وتنيحوا في الكهنوت والذين في كل طغمة العلمانيين. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيه.
1: يا رب ارحم.
0: كرياليسون أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم

إلى ملكوتك لكي يبهز كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم.

فلنشكر الله ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصول

حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد.

أربعة كانت غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات و24 قسيسا جلوس على كراسيهم و24 إكليل ذهب على رؤوسهم و24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين.

100,000 البتولين غير الدانسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين هللويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين هللويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح.

مقدسة ومملوءة مجدا والدة الله القديس الطاهرة مريم العذراء امين. هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت

0: فمخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي ومأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأيضا أكون في. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجن غير مغزين مان بلا رياء معنية نقية صبر كامل رجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب لك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أنجينا من الشرير بالمسكين يا ربنا لأن لك
0: الحمد.

كل يمين كنز، كل ملاقات الهرات انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين، اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني. أذكر نفس أبينا المتنيح البابا شنودة الثالث. أذكر يا رب أباء الكنيسة يا رب كل الخدام كل الشمامسة مرضى شفيهم الحزن عزيهم في نمضيك أعطي سلام وطمأنينة في العالم. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.

0: الصلوات للقديس المبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس، آمين.
1: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس.

0: مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله آمين. جسد ودم من ولد لنا هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقاً
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدت لها القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا مزاج ولا تغيير اعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس البنت سلم وعن الخشب الصليب المقدسة بإرادة وحده أن كلنا بالحقيقة يوم اللوط لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول من أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلبه عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليل وياه. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب وارحم.

Evo se vol ef go.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

تفضل نصلي. ليسوني ما سوسي وصو بطير وبندق رطور بنجيو ترياس. ليسوني ما سبشوي سفنوت انتني قوم شو بين من أمين أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

رنشبه متنتوت فين بريفر بس ناني فو نايت فنوتي فيو تم بن شوي سو بن نوتي وبن سو تيري سوز بن خريستوس جافر اسكوازيني غنافر ويسيني رون اف اري ارون اف شوب تيني

ثبت القلوب ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وانتنا وحفظتنا وقبلتنا.

لكي يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم الصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقل.

0: الأساسية. نسأل واطمن صلاك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، آبائنا القصوص، وإخواتنا الشماميسة، آبائنا الرهبان، آبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب، نحن نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في مضى خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنود في نور قديسي. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما الحقيقة غير الكاذبة، هب لهم خيرات موعدك ما لم تر عين تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان حقهم توان أو تفريق بشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها، تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم نستحق ملكوت السموات، أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيحية أرضك أمام

0: الفلاحة. تفضل يا رب.
1: أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية مبارك أنت يا رب إلهنا متزايد بركة واسمك قدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين كل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. واسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، أنت يا رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل أنا قلت يا رب رحمتك.

لا يموت الذي ولد من الله ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام وعد الصلاة ارحمنا المجد الاب والابن روح القدس الان كل دور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك عشرين من اجل اسمك القدوس ابانا اقول الذين اروا خطايا يا رب احفظهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب عنا واقبض الباطن اليك لان لك المجد ولست تقيم مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكم مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه خم بخريستوس ايسوس بن شويس امين هللويا شيرين تنتي هو ايروس يسوع باسمه تيم بارسون سنسي

0: رسوس بن نوتي تي بارسينوس اس اوال
1: ماتي هو ام بشوي سيري اقول انت في ار اونلاين مني نفسي شي انت في كان النوفينا نيفول
0: تي بارسينوس مريم تي سي اوتوكوس اس اوال تي بروستاس اتنون تنتي بجنس تي مترومي
1: اري بريز في فينيري اقول نار بخريستوس بيت اري اكوف بوس انت في

0: سيتس اوف ارجيريون ان ويتشي بي اس ار او ايني
1: هو اسمه اسمي اف والخانت في اف والهيتان اف يوت اف اف نوتي اف يوت

0: صوهم مير من أين انقطع بك نشت النار.
1: هللويا هللويا هللويا هللويا يسوس بس بشري امي.

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى عذراء القديسة وآت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح، فخر رسلك لي شهداء تالي صديقين ثبات كناس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت وعد ناس كلها ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد،
1: الله الاب الضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد
2: يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا وعلى بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بطق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف موعودية واحدة لمغفرة الخطايا،
0: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية، أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.

المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، وصار بعد هذه الأقوال بنحو 8 أيام أنه أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى الجبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئات وجهه متغيرة

بمجد، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. أما بطرس والذين معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده

معلم جيد أن نكون ها هنا، وإن كنت تريد فلنصنع ثلاث مظان، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، وهو لا يعلم ما يقول وفيما هو يقول، ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن المختار له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك

اللهم اجعلنا مستحقين لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: أيها
1: السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين ورسل الأطهار اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم وعلى يمسكت أنت نعمت الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطأنا إن كنا أخطأنا ليك بشيء بعلم بغير جزع القلب الكول بصغر القلب أنت كصالح ومحب البشر انعم لنا بغفران خطأنا باركنا طهرنا حللنا حالل سائر شعبك قومنا إلى ردتك المقدس الصالح لأنك أنت لك المجد والعز والكرم
0: آمين كيريه ليسون أميل الليلويا من أنساش من إيهو وبيجب إف أنجيلستيس أفشين أف إبتو إن طابون نمشم تماسي تسنيم أف أفد شرب نوين نف مسميخن وقوم إبولي بتشيسي أصير ويني نب فوم خين نف وبزوك سابتري كي إيو كي أقيم نماتي موسى وإلي واحد من الأحياء وآخر من الأموات بطرس ومامه لأن الخوف أدركهم صاروا ميس للأموات كيني كأي كصوت إونستون إونون من تنوش إيفولين قوين موش إوبن شون سيسوس بخريسوس إبشيري إم ابنو دعفشو في جن بيتو أو إن طابور صوت إمونو ونينا كيري ليسون كيري إفلون كيسون آمين اسمو إيرو سيميطان يكوني إيفول قوين بيسمو
1: بخريستوس بالنوتي
0: آمين الشوبي
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا إن لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

0: تقصاص يوسف سيمون لمعلمنا القديس لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: شيء

0: فالنسب المسيح إلهنا المساوي مع الأب الذي خلق بلاهوته الأحياء والأموات.
1: يسوع المسيح الواحد صعد فوق جبل طابور وأخذ معه تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا،
0: وتجلى أمامهم وكان وجهه يلمع أكثر من

حسقي للنبي يشهد قائلا أنني رائد بابا ناحية المشرق مختوما.

باسم الثالوث المساوي الآب والابن والروح القدس. السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي ولدتها الله الكلمة. اليوم 13 مسرة تجلي ربنا يسوع المسيح على جبل طور طابور. المسيح مخلصنا الذي صار إنسانا كالتدبير من أجل خلاصنا. من بعد 6 أيام أخذ الرب بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى الجبل وتجلى أمامهم فأضاء وجهه مثل الشمس وصار ثيابه بيضاء مثل السلم. وظهر له رجلان موسى وإيليا وتكلم معه فقال له بطرس: يا رب يسوع جيد لنا أن نكون في هذا الموضع، أتريد أن نصنع 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا؟ بينما هو يتكلم بهذا وإذا سحابة منيرة من السماء ظللتهم، وصار من السحابة صوت قائلا: هذا هو ابن الحبيب فاسمعوا لهم. وفيما هم نازلون من الجبل أمر رسلا لا يعلم أحد بالرؤية حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. ونحن الآن فلنسجد له ونطلب منه أن يخلص نفوسنا. الذي قاس السماء بشبره والأرض بقبضته، الذي وزن الجبال بالمثقال والأكام بالمكيال، هو الذي أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل العال وتجلى قدامهم وأضاء وجهه مثل الشمس في قوتها وبيض ثيابه مثل الثلج. وأن موسى وإيليا عظيم الأنبياء ظهر له يخاطبانه عن كمال خروجه. فتجسر بطرس وسأل يسوع المسيح ربنا قائلا: جيد لنا أن نكون هنا. ولم يعلم السر: أتشاء أن نصنع 3 مظال هنا، واحدة لك واحدة لموسى واحدة لإيليا؟ وفيما يكلموا في تلك الساعة وإذا سحابة مضيئة ظللتهم وسمع صوتا من السحابة يقول: هذا ابن الحبيب أما أنتم فاسمعوا له. وعندما سمعوا هذا سقطوا رجوهم فلمسهم ربنا يسوع وقال: قوموا لا تخافوا. فقام الرسل لم يروا شيئا إلا يسوع قائما وحده بينهم نزلوا من الجبل. أمرهم قائلا: لا تعلموا أحد بالرؤية حتى يقوم ابن الإنسان من بين أموات. لأجل هذا نسبح قائلين: يا من أصلح السمائين مع الأرضيين ارحمنا كعظيم رحمتك. أمين الليل وكريال ليسون. يا ربنا يسوع المسيح من الخاطئ

0: Deteneia sege che volte noste mostenti ona.
1: نعزمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أتى على عذراء الكنيسة والدليلة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلصت نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وليك المسيح فخر الرسل خليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس وحكم الخطايا المبشر بالثالوث القدوس لوقت واحد نذكر له ونمجدك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض ما تمد كرمك. ارحمنا يا الله الآب ضاب الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا. إن وافر واصفح يا الله عن سيئات التي صنعناها برضاك التي صنعناها بغير رضاك التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا بالاسم القدوس كرحمتك يا رب ولا خطايا. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك
1: يأتي ملكوتك كما مشيئتك في السماء كذلك على الأرض وبزنا كذفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا الماجبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير ابن سحر سوى ربنا لنا لك الملك والمجد إلى الأبد
0: والآن. محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا والأهل مخلصنا سوى المسيح وشركة ونترقص تكون معكم امضوا بسلام سمركم معكم وتعيشوا وتسلموا.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
3: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
4: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.